0: 890 kilohertz. This is Radio Marches.
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो.
2: MBC रेडियो, योर म्यूजिक कंपेनियन.
3: وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء وعلى أوليائه العرفاء لا سيما على سيدنا وسندنا سلطان الأولياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك